ده حجو حجاج حاول يزيد سيد بوشا قصف ويقف قف ويساس قنج نزقو خيا بلج متروجي كاري عشوين كاتي بوارسة سيون سيون اسكيوتي مهيا ويقوز بشم غاكر ديوا عد حجو حجاج سدو حزي شوي سد قوشا قصف ويقف قف وساس قنش نزقو خيو بنجم تشوف زيت كاري عشوي خاتي بوارسة سيون سيون اسكيو سيمو فيا ويقوز مغاخر ريغا عد حج حتاش فن خلتوي تجج فجج حوي حرم مشكو نفس مواتي وشوخة وش حمش خر ويبنجو بما يحقر وبتل تسرر بتس مواجو واو جسي مجي فنيا ويحاجم غخ غخ ريغا عد حجو حتاش سدو حزش وايد سدو قش قصفو يقف قف وساس قنش ساس خرقز الزش سفو واقف وسقز بيت رمح عزمي نس مواسو حفر بزاف سخن كوب خرقز زراش

0: خريطة جنة كوخوي أخرية رب جبجي يا حجاسي يا سوشابسي أبشو حمزة في الرعوة في نف مشوي كتابكي هرقو جديمة نفتسي وانتا شكري زخسر أكو واشو زخاشي بوزيم أم زخرق كيشي بوزي أم زخرق كيشي فمفمياتي برحوة
1: ناوي دهري رايبو
0: في تحاتة وخرب